0: 500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
1: مبارك عليكم العيد.
0: من الرشيد،
2: العيد هالهلالة
3: من الرشيد أف أم. عيد أضحى مبارك.

يمه البارحه بالحلم كان حاضن الغالي البارحه بالحلم البارحه بالحلم كان حاضن الغالي فزيت من الحلم لن الحضن

الناس تزرع زرع وانا ازرع النوم وياي الناس تزرع زرع يا الناس تزرع زرع وانا ازرع النوم وياي واثنى عشر رطب وياك

امر على درعوبه كل ما امر على درب باب الولف مسدود اي والله كل ما امر على درعوبه كل ما امر على درب باب الولف مسدود بس مره واحده انفتح

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى
1: يمني باق رجلي دادا باق رجلي.
2: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. انها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد، ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
4: مبارك عليكم العيد.
3: مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة
6: يكمل جمال العيد من تسمعونه، نعايدكم احنا اليوم وتعايدونه إذاعة الرشيد.
2: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
7: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد، احمد المصلاوي. جديد

0: أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد أف أم، وكل عام وأنتم بخير.
1: شلون أعلمك الحنية؟ فأمأ بالقوة هي شوكت شوكت ناوي ترد لي، هو يا غيبتك طالت علي.

شكرا. واليوم جدا سعيد بتواجدكم معاي. اشكر المايسترو واشكركم جميعا. ان شاء الله وقت ممتع. نتمنى لكم كل الخير والسعاده. مع السلامه. مع السلامه.

0: عيد سعيد على الرشيد وكل عام وانتم بخير.
1: جديد جديد جديد على الرشيد FM. شكرا.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد. الرشيد FM.

برعاية تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: باسم راديو رشيد نقول لأسود الرافدين قلوبنا معكم، قلوبنا معكم يا أبطال العراق، يا أبطال العراق.
1: جيبوا الفوز من تبريكم ببغداد، فوزكم للجرح يا خويا هو ضمان، عراقية البطولة وما دام صار عناد، أخو تهاني

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
2: على الرشيد
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة.
4: مبارك عيدكم الأضحى. الرشيد FM.

من الرشيد اف ام، عيد اضحى مبارك.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة
0: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة
4: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
4: من الرشيد.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: مبارك عليكم العيد.
7: مبارك عليكم العيد.
6: من الرشيد.
8: العيد هالهلالة
9: لا تحن الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفواً، منو أنت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: مبارك عليكم العيد،
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة
0: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
6: العيد هالهلالة.
7: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: حبيبي حبيبي أهلي ما بيرضوا.
1: أيوة
2: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالـ AI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
6: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
7: مبارك عليكم العيد،
8: مبارك عليكم العيد
7: من الرشيد.

0: من الرشيد اف ام صباح الخير.
1: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير.
2: انها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
7: مبارك عليكم العيد.
6: مين الرشيد؟
8: العيد هالهلالة.
9: كل عام وأنتم بألف خير. عيد سعيد مع الرشيد أف أم.
10: جديد على الرشيد أف أم.
11: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي، أخوكم فراس.

0: أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: تحكي على الكاريزما لو على الشعار
1: جديد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أجمل التهاني وأطيب الأماني بالعيد السعيد. الرشيد FM.

أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
0: راديو رشيد. راديو رشيد. عيد سعيد وعساكم من عواده.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد،
1: ونسمعكم متهنون وافراح نزيد.
0: الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
1: السيارات صارت كلش هوايه، بس خليك ويا الكوري الاصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
1: أعلن،
5: أعلن، أعلن
1: على الرشيد،
5: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
5: مبارك عليكم العيد
1: من الرشيد.
6: العيد هالهلالة،
7: فرحة العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
6: العيد هالهلالة.
0: عيد سعيد ويا راديو الرشيد، كل عام وأنتم بألف خير.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسمي.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.
1: من الرشيد FM أضحى مبارك، كل عام وأنتم ألف خير.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد
1: من الرشيد.
3: العيد هالهلالة،
4: هل العيد ومعنا عيدكم سعيد. الرشيد أف أم.
0: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
5: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، أحمد المصلاوي. جديد.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
0: راديو رشيد. راديو رشيد. عيد سعيد وعساكم من عواده.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد. الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك A.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة.
0: إذاعة الرشيد تتمنى لك عيدا سعيد.

من الرشيد اف ام عيد اضحى مبارك. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثانية بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد.
6: مبارك عليكم العيد.
5: مين الرشيد؟
7: العيد هالهلالة.
8: بعيد الأضحى تنتشر الفرحة، ومع الرشيد الفرحة أحلى وأحلى.
0: جديد على الرشيد FM،
9: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي، أخوكم فراس.

0: أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو على الشعار
1: جديد.

أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: كل عام وأنتم بألف خير. عيسى عيد مع الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
0: من الرشيد عيد سعيد وكل عام وانتم بخير.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إلك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
6: العيد هالهلالة
7: نبث لكم إحنا شواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وفرحنا نزيد،
8: ونسمعكم متهنون وفرحنا نزيد.
7: الرشيد FM.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
6: كل عيد أضحى وأنتم بألف خير. الرشيد اف ام.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هذا الأضحى وقت للفرحة. أضحى مبارك. أضحى مبارك من الرشيد FM. كل عام وأنتم بخير.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام. الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالكية الجديد، واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
4: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
5: مبارك عليكم العيد.
3: مين الرشيد؟
6: العيد هالهلالة.
0: كل عام وأنتم بألف خير من إذاعة الرشيد.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد، وكل عام وأنتم بألف خير وعساكم من عوادة، وطبعا كل عام وكل حجاجنا وأهلنا في العراق وكل من يسمعنا على 91.5 بألف خير، ويا رب دائما تكون أيامكم جميلة ورائعة وكل عام وأنت بخير. تعبير جميلة اليوم،
1: عيد
0: أول مرة يجي. الله يخليك، يوم عيد.
1: كل عام وأنت بخير وكل مستمعينا إن شاء الله يكونون بخير وبسلامة، يا رب يكون عيدكم حلو وكل أيامكم الجاية هي تكون حلوة إن شاء الله، ويكتب لكم بها كل الخير
0: إن شاء الله يا رب.
1: وأكيد نحيي وسام اللي راح يكون ويانا خلال هذا الوقت بتغطيتنا اليوم مناسبة عيد الأضحى المبارك، ونقول لك كل عام وأنت بخير وخلي لك إن شاء الله وسام. ابنك يا ربي. تسلم، أشكرك. فخلونا نبلش شيء على السلامة، ما بيناتنا هاي التفاصيل.
0: أي والله كل عيد نطلع لكم نفس
1: ما بيناتنا هاي التفاصيل. اوكي، فراح نجيكم تغطيتنا اليوم، تغطيتنا حلوه ان شاء الله تكون يعني تعجبكم وتستمتعون بها. شكرا سلطان على الكليتش.
0: لا بالعكس والله،
1: يعني شكرا العبير على عصير.
0: لا هو وصلت شيء حسيت فلوس خلصت القصه باكر عليك.
1: لا ما
0: بصراحه طبعا راح يكون عندنا احنا مجموعه من الضيوف اللي هنوا اذاعه الرشيد بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وايضا عندنا راح يكونوا ويانا طبعا رعايتين
1: راح تكون موجوده ويانا اليوم. للي تصلون كلهم راح يدخلون بالقرعه، ما عندنا اي شرط للموضوع، هي مجرد عيديتين تقدم لكم. كل يعني عندنا مركز تجميل اوكي راح يكون يعني يقدم لنا الاشياء اللي خاصه بقسم الصالون، هو يعني اللي
0: يعني مو تروح ويانا
1: اللي تفوز ويانا يعني راح هي تتصل بيهم، بالتالي يقولوا لها خدمات وهي تختار، يعني كل خدمات الصالون. حاولوا تفرقون الصالون عن التجميل رجال.
0: اي اوكي. والشاكو فرق
1: طبعا. لا ده احكي التجميل اللي هي عياده التجميل، يعني واحد حقن ما اعرف شنو. الصالون اللي هو شعر صبغ،
0: هو مركز كوشيبي
1: هو كله.
0: ها بس هم هسه هذا،
1: بس احنا اليوم رعايتنا خاصه بالصالون.
0: اوكي تمام،
1: فتحيه لهم اكيد. خلينا نقول اسمهم مركز انجوي.
0: انجوي
1: شكرا لهم ولرعايتهم ويانا اليوم بهذه التغطيه، وباكر هم راح يكونون ويانا على فكره. فاني اشكرهم شكرا جزيلا جدا جدا جدا.
0: حلوين
1: والله، حلوين
0: والله.
1: اي والله
0: ما علاقه ضربني بون ما يخفف ولا حاجه.
1: وما ادري رجعنا اسالك موجودين بزيونا شارع الربيعي مقابل خطار سنتر بنايه الفرح الطابق الرابع.
0: أوكي.
1: هذه اول رعايه ويانا راح تكون موجوده. ايضا اليوم عندنا عيديتين مقدمه من افران ومعجنات الديوان، تحيه لهم كلش كبيره.
0: هاي كل شيء موعدهم.
1: لا مو عندهم باكر باكر هسه شفت هاي شو مستمده باكر.
0: هديك عاد بعد وين رحت
1: وش تسوي؟ هو احنا مقسمين وسام، انه هو اول يوم واني ثاني يوم.
0: انت اخترعتي مو
1: قسمنا. اي انا اخترعت. فاليوم صار الكونكت ويا افران معجنات الديوان، فباكر عاش راح امر لهم دا اشوفهم. فباكر سوري اليوم وباكر وكل ايام عيد الاضحى المبارك راح يكونوا وياكم، يعني حتى ويا زملائنا بان ومهيمن راح يكونوا موجودين افران معجنات الديوان فرع الاول مالتهم.
0: الديوان راح يكون اربعه ايام وانجوي يومين.
1: انجوي يومين
0: اوكي ممتاز.
1: فرع الاول ببغداد جديده مجاور مطعم الدرويش، الفرع الثاني بالدوره شارع ابو طياره مجاور مطعم بيك تشيكن.
0: اوكي حلو، راح يكونون طبعا ايضا الهديه، يعني مو تروح تملخهم.
1: اي هم راح ينطوكم باكج خاص، تعرفون افران فراح ينطوكم
0: يعني مال عيد لتلح حتى
1: هواي معجنات وهاي. انا اسوي عيد ميلاد براس.
0: ايوه بالضبط. لسه عزومه مال عيد. طيب. يعني هي هديه بسيطه، هي الحقيقه جزء من هذه الهديه يعني تقدم الى مستمعينا، وين راح يكونون يدخلون يانا يعني طبعا كل المستمعين على قول تعبير راح يكونوا موجودين يانا يعني بالقرعه. هي مجرد انه مشاركه من عندنا باتجاهكم حتى يعني شويه نفرحكم بالعيد، واللي فايت بالناكه ممكن اذا فاز فممكن يتوكل ويروح عليهم، وهم هلط الهلا يعني بالناس ويانا هم طيبين.
1: طيب فتحيه لهم جميعا.
0: تحية
1: وشكرا لرعايتهم برنامجنا، وخلونا نبلش اليوم بتغطيتنا ونسمع شيء من وسام.

0: ايه
1: اه حاسس
0: يلا هسه
1: نظارتش مثل
0: بس شنو علي لي شويه الصوت شفتي شلون شفتي
1: صعب
0: صدق
1: تدي نظاره مثل دي
0: لا ما عليك
1: اوكي يا
0: خلونا نبلش وياكم. طبعا قبل ما ابلش واخذ ضيوفنا واصواتهم اللي راح تنورنا اليوم وبتهانيهم الحلوه انه ولكل مستمعي راديو الرشيد ما اعرف كل شيء شيء
1: هذا
0: اي يمكن هو اي اوكي تمام. فقبلها خلينا نقول ارقامنا سلطان
1: ارقام الهواتف اللي حتى تشاركوني انا طبعا راح تكون عباره عن تهاني بس وابرز الاشياء قصه مره طويله
0: شوي عندنا فضول نسالكم
1: اي بس يعني تسولفون هو المهم. فعلى ارقام الهواتف 0780211415 و0780211611. ثقيله يا عبير شلون تلبسيها
0: يلا تكمل الارقام.
1: وعلى بامكانكم الاتصال على الواتساب على 0720114115. هذه ارقام الهواتف حتى تشاركون ويانا. بامكانكم ايضا التفاعل ويانا وكتابه التهاني على البث المباشر على التيك توك اذاعه الرشيد.
0: يلا خلينا نبلش نسمع التهاني اللي وصلتنا لاذاعه الرشيد. نبديها وياكم برئيس خليه الاعلام الامني الفريق الدكتور سعد معن.
2: كل عام وانتم بالف خير وصحه وعافيه. عاد الله عليكم باليمن والبركة. عيد أضحى مبارك على كل العراقيين. أخوكم الفريق الدكتور سعد معن.
0: أكيد نشكرك دكتور. شكرا لك وشكرا لتهانيك ووصلت
1: صراحة راح تكون عندنا تهاني طبعا كثيرة من شخصيات مؤثرة.
0: نعم.
1: وأمنية وحقيقة خصوصا يعني همسة يمكن اليوم أو البارحة بلشت تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالعيد وهي حقيقة كانت جيدة إلى الآن. يعني إذا نشوفها إحنا بالشارع هو دائما حرص من وزارة الداخلية والقوات الأمنية إلى أنه ما تكون متواجدة كشكل يعني ما تكون واضحة لكن
0: مراقبة
1: موجودة في أي وقت. وهذا طبعا يشكر لهم. يعني همين إحنا خلينا نقول إحنا والله مداومين والله أوكي بس هذا شيء أنه لما يكون المواطن العراقي هو يعني يستمتع ويتمتع بعطلة العيد لا ننسى أن القوات الأمنية هي ما تقعد يعني غالبهم يكون ناس ما شايفين بعد مهلهم
0: ممعيدين
1: وعدهم مبداومي فيعني
0: أكيد كل الشكر لهم. كل اللي ذكره سلطان هو صحيح وبنفس الوقت أسماء هو راح تسمعوها اليوم ويانا وإحنا فرحانين بأنهم دائما ما يقولون إحنا نسمع الرشيد فهذا شيء كل شيء
1: ما شاء الله يا حمزة الله بشرش بالخير.
0: يلا اوكي بس خلي اشوف.
1: طيب راح يكون عندنا تهنئه اخرى صح
0: خلي نشوف. يلا نسمع كيفك.
1: يلا خلينا نشوف ان التهاني عندنا موجوده.
0: يلا أوكي. تمام اوكي راح نسمع بصمه صوت وهي وصلت لنا بتهنئه من اللواء الطيار تحسين الخفاجي مدير اعلام وزاره الدفاع.
3: كل عام وإذاعة الرشيد بألف خير ومنتسبيها والعاملين فيها بألف خير. كل عام وشعبنا العراقي بمناسبة عيد الأضحى المبارك بألف خير. ألف تحية إلى شعبنا الباسل وإلى جيشنا المقدام وإلى العاملين في إذاعة الرشيد تهنئة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير. اللواء الطيار تحسين الخفاجي مدير اعلام وزاره الدفاع.
1: شكرا طبعا ايضا لسياده اللواء على هذه التهنئه لانه راح يكون خلال البرنامج عندنا الكثير من التهاني الخاصه بالقوات الامنيه. زين طيب هسه انت شنو اليوم ما رحتي اول يوم واصف انت؟
0: لا طلعت ولا رحت
1: ولا يلا ابشي
0: ولا احد انطاني عيديه
1: ما حطاش عيديه؟
0: بعد
1: ليش؟
0: دا انتظر شوكت
1: لحد الان من الصبح وقاعده
0: اي والله
1: وجزني ودعاي و
0: أبد
1: 5000
0: أبد
1: ماكو
0: 1000 ما مر علي.
1: طيب زين شنو الخطة؟
0: لا انتظر يخلص البرنامج
1: وسوي
0: مثل العيد الصغير
1: بس ذاك لازم السيارة مثل
0: أكو واحد حرشته بالكاميرا
1: اي والله حرشتني لا بصراحة حكيت حرشتني
0: بس كنت متندمة انه يعني ما طلعت 25 طلعت 10000
1: ربك طلعت 10000 انت اخذتيها
0: اي ان شاء الله.
1: يعني هذا حقيقه واحد من الاشياء الجيده لانه مرات يعني صديق عندك ياخذها عنوه العيد بس شو يسوي
0: اي فانا منتظره من الباكر اذا ما وصلتني عيديه فراح اخذها عنوه على قولتك.
1: لا صدق يا خصه
0: مو من عندك يعني بس يعني
1: مو من عندي بس يعني ما مستثنى انا بالموضوع.
0: لا
1: اوكي
0: لا بس انت تنطر طبعا اكيد
1: شنو
0: انت تنطر من يعطيك عيديه
1: ما حد منين؟
0: يلا اعتبر هذا اصير هدية لك، ما اريد حسابه
1: بربع.
0: ما اريد حسابه. طبعا ننتظر اتصالاتكم، وارجع واقول اليوم عندنا رعايتين راح تكون ويانا موجودة. مركز انجوي تحياتنا لهم ولاصحابهم العزيزين جدا جدا جدا، كلش هواي كلش هواي. طبعا هو واحد من اصحابها زميل لنا. خلاص عليه يقبل اقول له بعدين يعني.
1: زين اوكي.
0: سياسات خاصه. فتحياتنا له. ويقدمونا مثل ما قلت اللي هو خلينا نقول عليه قسم الصالون بكل تعرفون كنساء.
1: هو شنو التفاصيل اللي فيه هو؟
0: كل شيء يخص المرأة. أنا أقصد بها أنه هو صالون تجميل طبعا بس بكل أقسامه.
1: أوكي.
0: التجميل اللي هو قلنا عليه جراحات تجميلية وغيرها، الحقن وهذه الأمور. الصالون اللي معروف عنه الشعر، صبغ، معالجات، هاي الأمور. البديكير، المانيكير، هاي السوالف.
1: ها هيجي أوكي.
0: أكريليك.
1: أكريليك؟ مال حياط. طيب يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال.
0: يلا
1: عند اشرب الهاي.
0: ما اشوف وسام.
4: الو مساء الخير.
0: اهلا مساء النور.
1: اشرب اني قلت اشرب.
0: مساء النور محمد، شلونك؟
4: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير. طيب. صحة وعافية ان شاء
4: الله. تحقيق الاماني بقية ليش السلطان.
0: في دول عينك.
4: استاذ رضاعة الرشيد المحترم.
1: خليك يا ورد تسلم.
0: شكرا شلونك؟
4: تحيات لجميع العراقيين القوات الامنية البطلة يا ربي. هذا البلد يشهد تطور هاي السنة والسنوات الأخرى إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله يا رب.
0: آمين. طيب شلون العيد أول يوم وياكم؟ أنا أول يوم دائما أقوله شوية يكون ما أعرف يعني شوية كوبي كسل ما أدري ليش، هو لا إراديا خصوصا إنه أكثر الناس البارحة كانت صايمة.
1: صحيح.
0: فبالتالي اليوم شوية أكو كسل يعني.
1: تعب.
4: أكيد يعني تعرفين صلاة العيد. ترجعين وراها ريوب. يعني شوي خذنا الصراحة في الساعة ساعتين نمنا وقلنا نستقبل الخطار. يعني بالعيد ما أطلع مالس يعني خارج البيت.
0: أوكي. تبين جماعة تعالوا لي ما أريكم.
4: لا لا مو خصوصا مسألة تعالوا ما يعني شو نقول يعني.
0: أي نعم أعرف. أي
4: متعلم كل عيد العالم تجي تسلي وتواجد يمي.
0: أي نعم. يلا إن شاء الله الله يعني ما يخلي داركم من هاي اللمة الحلوة، وإن شاء الله تكونوا دائما بخير وسلام. محمد بس اسمك الثلاثي؟
4: محمد جاسم محمد.
0: اوكي يا محمد. شنو ماخذني اسم محمد؟
1: تحياتنا لك. شكرا جزيلا.
4: الله يخليك.
1: طبعا ذكر الى ان كل الاشخاص راح يتصلون بينا من خلال ارقام الهواتف راح يكونون ويانا طبعا من خلال اتصال مباشر، طبعا راح يدخلون ويانا في سحبه على جائزتين مقدمه واحده من مركز انجوي قسم الصالون بس مو تروح تحقنن. المهم وايضا من معجنات
0: وفران الديوان نعم
1: اللي عندهم فرعين، واحد ببغداد جديده واحد بابو الطياره. فطبعا راح تكون هي عباره عن جائزه مقدمه لكم فقط للمشاركه، يعني ما لها خاص لا سؤال ولا حزوره ولا سوالف ولا هاي. واحنا نريد ايضا من خلال هاي الساعتين راح نكون بيها وياكم على مدى الوقت القادم انه تكونون ويانا يعني نسمعكم وتتصلون بينا ونشوف شنو الاجواء باول يوم العيد، خصوصا على قول عبير انه كانت اكو يعني يمكن عدد كبير كان من الاشخاص كانوا صايمين. وشوي الصيام اللي يجي بهيج وقت خصوصا مع الجو انه يعني ارتفعت درجات الحراره فجاه يعني مباشره.
0: صحيح.
1: اليوم 38 باش 43.
0: صحيح.
1: اي فخلي ناخذ
0: اتصال.
1: ايه؟
0: الو
5: الو كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير
5: صحه وسلامه.
0: شكرا للجميع يا رب انت وكل عائلتك.
5: عيد اضحى مبارك عليكم وعلى العراقيين وعلى المستمعين.
0: اشكرك عيوني. من ويانا؟
5: وعلى سلطان وياك سرمد.
1: اهلا يا سرمد. شلونك؟
5: شلونك ابو السلاطين؟ المعروني اليوم يقطع عليك.
1: مو دير بالك اذيك.
5: يقطع يقطع بس على كيفك ويا البقرة.
1: اتعبكم اتعبكم بس اقول لك.
5: وعلى السكر مالتك ترى يعلق.
1: لا ما يعلق كل شيء ما بي الحمد لله والشكر اموري طيبه. وهاي عرفت السكر لك انت دير بالك كليت شويه حلقوم جوز من هن السوالف بجيبك لا تحط عيب قدام العالم رتبها. ايه ما لا ذني عفوا زين. ايش سويت شنو سرمد وين رحت جيت سويت؟
5: والله معزوم قاعد
1: بالدعش. معزوم قاعد بالدعش والله قوي.
5: ايه معزوم على غدا بيت عمي رحت اتغديت.
1: عمك اخو ابوك لو عمك
5: قاعد اتصلت عليه.
1: عمك اخو ابوك لو عمك ابو مرتك؟
5: ايه عمي اخو ابوي.
1: اوكي شوي
5: سوين عزيمه.
1: شكلتوا
5: لما العائله
0: ماكو؟ لا اله الا الله.
1: شكلتوا شو مسوي لكم عزيمه شنو؟
5: والله مسوي سمك وهذا تشريب لحم.
1: اي طب والله السمك مبين عليك من وجهك.
5: اي والله ما احب اللحم.
1: اي ادري ما ادري بك. اي شوي سوي تخاف من النقرس بس ما تخاف من اليوم يا صاحبي. حبيبي
5: تحياتنا لك. الله يخليك.
1: سرمد اخذتها اسمه؟
0: لا
1: سرمد
5: حسن.
1: سرمد حسن ما يفوز.
0: اوكي سرمد حسن تمام.
1: احنا على مودك
5: بس عم دول عمرك
1: كافي المشاركه هي صح.
5: والله مو بس المشاركه انا من اسمع هاي الضحكه
1: يا ضحكه ضحكتي يا ضحكه عبير.
5: لا ضحكتك.
1: عبالي
0: شبيه عبير
1: حكايه هو بقى حكى حكايه بس بس ما اريد اقولها بس هو حكى حكايه حكى حكايه حكايه ثقيله ما اريد اقولها.
5: سلطان الله ساتر وحب الساترين
0: والهدايا يمي على ما كاتب اسمك
1: بكيفك. بعد اقول لك صدق اذا فزت بمال شو اسمه بمال الصالون تريد اثنين لو وحده؟
5: اثنين.
1: كنت تسمع وتبات بالشارع اليوم حبيبي. طبعا تحياتنا لك يا حبيبي. شكرا جزيلا. مع السلامه. باي باي. سلام باي باي.
0: ايه
1: طلعوا اثنين. سر ما تدري اثنين.

0: طبعا ايضا من خلال التهاني اللي وصلتنا الحقيقه الى اذاعه الرشيد كان هنالك تهنئه من النائب عزيز ناصر اللي هن طبعا اذاعه الرشيد. خلينا نسمعها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبه عيد الاضحى المبارك نتقدم باحر التهاني والتبريكات الى شعبنا الكريم والى جميع حجاج بيت الله الحرام وجميع المسلمين في العالم. يا رب ان شاء الله ينعاد علينا وعليهم بالخير والصحه والبركه، ويا رب عوده حجاجنا الكرام الى ديارهم سالمين غانمين، وان شاء الله الله يتقبل حجهم ودعاهم، وان شاء الله يكون العراق باحسن حال، وان شاء الله ترفع هذه الغمه عن هذه الامه والجميع بألف خير. النائب عزيز ناصر.
0: طبعا شكرا جزيلا ايضا لسياده النائب، وبصراحه يعني احنا قلنا راح يكونوا خلال الحلقه عندنا مجموعه من المهنئين بالعيد لاذاعه الرشيد وكل مستمعيها. طبعا
2: بالجانب السياسي والفني والسياسي هم
0: اي طبعا ايضا راح خليها بالختام الفني.
2: بالختام الفني بس حتى
0: عندنا تهنئه اخرى اللي هي من عميد حسين مدير اعلام شرطه الرصافه واللي ايضا هنانا بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وهنا ايضا المستمعين بهذا العيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى شعبنا العراقي العزيز، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على وطننا الغالي بالأمن والأمان وعلى أهلنا بالخير واليمن والبركات. كما أتشرف بأن أرفع خالص التهاني والتبريكات إلى رفاقي في الواجب ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، ولا يفوتني أن أتقدم لإذاعة الرشيد وكادرها المتألق بالتهنئة والتبريكات، وكل عام وأنتم بخير. العميد الحقوق حسين علي مزهر مدير قسم العلاقات والإعلام في قيادة شرطة بغداد الرصافة.
0: شكرا طبعا جزيلا له. راح يكون عندنا على مدى الساعتين راح يكون عندنا طبعا مجموعه من المهنئين بالعيد الاضحى. شارع اليوم شفته انا كلش هادئ ماكو
2: بعده، هسه من نطلع
0: اي هسه من نطلع احنا نطلع وين يطلعون نرجع وين يرجعون. طيب مستمعينا بامكانكم الاتصال، وطبعا ايضا تهنئه و معايدة أحبائكم وأيضا تعايدونا، وراح تكونون داخلين ويانا بالسحبة على أرقام الهواتف 07802-114115 وأيضا على 07802-116117 على 07202 على الواتساب.
2: ذكرت فت شخصية
0: 114115 أي بالأختي في الموضوع أنت نفس وطلعت. على كرسي
2: منفوس. اقول لك ايش قد حولت اليوم
0: وين
2: ايدي
0: لا ما محول
2: بعدك
0: لا موكو خزين استراتيجي انسحب من هذا ولا ايش محول
2: ايش قد يعني انطيت
0: بالعراقي 200,000
2: انت بالعيد صغيرها 200,000 انت محدد هذا ماكسيموم
0: ما عبره
2: ماكو زياده
0: اموت ما عبره يموتون كل جهالي ما عبره لا كافي مو هو الرقم بالنسبه الى مراهق عمر 16 سنه كافي طب شريش وياه بعد اكثر
2: مو هو خلاص ايش قد مطيت تيجي احسبها ما لها علاقه
0: كافي لا ما اطلع برنامج اذا احسبها هيك ما اطلع لازم
2: علمت برا عادي
0: لازم برا بس هيك اصفن العيد 4 لازم اصفن
2: بي مستمع عيني والله
0: عندنا اتصال يلا الو
4: السلام عليكم
2: اهلا عليكم السلام
4: كل عام وانتم بخير
2: هلا محمد شلونك
4: الله يسلمك تحقيق كل الامان يا رب يا
2: حبيبي الله يسلمك
4: وشوفنا بعد المراتب
2: تسلم عيوني ان شاء الله صحه وعافيه لك ولكل عائلتك يا رب شلون العيد وياك
4: سلطان
0: حبيبي يا محمد وانت بألف خير الله يسلمك خليك
4: تحقيق الامان يا رب
0: الله يسلمك يا ورده بس لحظه خليك محمد ايش تقص منها وتذبيها
2: اي محمد احكي شنو اخبار العيد وياك
4: والله استعد زين ماشي عادي
2: يعني شنو ماشي يعني عادي شنو الطاقه السلبيه الجديده
4: لا يعني عادي هو عايدنا ناس وناس عايدونا
0: ايش لحقت الساعه الاربع اي
2: بالتليفونات تمشي
0: ما رحت يعني جو ليله ولا بالتليفونات
4: لا والله بالتليفونات واللي جانا
2: هاي
0: ايش قدمتوا لجوكم ما طلعت لكم كيسه
4: والله كيسه
0: مسويها
2: بالبيت
0: سويها جاهزه اي نعم صدق
2: مع البيت لا مع البيت طعم اخر
0: هي مختلف
2: غير شكل والله العظيم
0: نعم حلو
2: زين محمد شنو اكثر سؤال يعني ينطرح اثناء قعدات العيد خصوصا ويستفزك
4: الجد لميت عيادي والجد طيت عيادي
2: دائما نسأل السؤال نستفزك بي
4: لا مو انت بالله احنا ما يخالف هنا بس اكو ناس تسأل هذا السؤال بس شوف الجد الأكثرية منه زين ايه فاكو ناس تنحرج
0: يعني ده تشيك بس تشيك
4: ايه مثلا يسألون الماغة الجد اخذت عيدية من زوجك
0: شو عليك
4: اكو بيهم مثلا ايه يعني ربما جزمة مبطيها مثلا او ما عنده امكانية او مثلا
0: انت جيد طيتها
2: انت
0: ايش
2: كثرتها
4: ايه خمسين
0: 50,000
4: نعم
0: حلوات 50
4: ايه
0: ايه ورقة واحدة لو 25-2
4: لا واحدة
2: يعني منها هم من زوجته
0: هو طيب 50 من زوجته
2: وافقت
4: لا 50
0: تقول لي
2: طبعا
0: لا اللي يشوف الموتر طبل سخونه لا لو بدون ايش اسمه لو مره 50 طبعا
2: لا يعني حددوا بعد نسانا بلا زحمه عليكم حددوا
0: والله نسوان وتر مناسبه نسوان حرق عليكم السوق
2: حددوا هذه الستوريات مليانه صدق والله الستوريات ودزها مليانه
0: ايه
4: هاي بعد ليش
2: والله ليش بعدني انا امانه انا ما شفته بصراحه طالعي
4: والله طالعي انت تقدم زين الجد طلعتي لوالدتك
2: ما عدني ما شفتها ما شفتها حاجة شفت بس وسام وسلطان والله
4: زين حلو
0: هي يعني انا اقول لك يبا التقت بيهم من صباح العيد اليوم في بتها بعدين انا بعدين وسام بالتسلسل
4: بالضبط هو جوي. يلا خلص
0: جوي ديفولت بس
2: فبعدني ما شايفه احد امانه
0: باكر نسيت هذا السؤال
2: باكر هم ماك دوام
0: منو
2: يعني باكر دوام
4: موجوده
0: لا باكر بس على محمد
2: ها على محمد اي بس كعائلتي لا بعدني والله لا رحت
0: ولا انا خبره سيده
2: طيب
4: تحياتي
2: لك
0: شكرا جزيلا تسلم يا ورد
2: بعدين انا باحه سالتني انت سؤال قلت لي وين راح ترحين بعيد كان العيد قلت لك العيد وياكم يعني هذا عيد
0: لا ما قلت هيك
2: العيد وياك
0: والله اي قلت هذا العيد
2: اي هذا العيد شفت عليه فاني يعني
0: مو هي مشكله هاي
2: فيني شرف انه التقيت بحضرتك باول يوم العيد
0: خلينا نختم
2: والله الصباح وسام
0: يلا
2: اتصال
0: واخذي
2: الو
5: كل عام وانتم بخير
2: هلا
5: يعود عليكم بالصحه والعافيه
2: ان شاء الله للجميع يا نعيم كل عام وانت بخير
0: واتسابين نقدر نسحب
5: كل عام وانتم بخير
2: لا شنو اخبارك
5: والله الحمد لله بخير يا عبير ان شاء الله حجاج سلطان كل عام وانتم بخير
0: وانت بالف خير الله يخليك حبيبي من الحجاج الو عبير
5: هناكم تروحون للحج
0: يعني عبير احسن
5: ليش انت ما تروح الحج
0: بعد مو هسه شوي
5: انت انت اجيت على قلبي بالمره
0: والله بعد اي اي اي انا عجبتي على على على حتى سياسيين صغار وراحوا للحج شو سوى رايح انت بعد وقت
5: بعد وقت يعني
2: انت تعرف يعني ورا اللي ما يجون من الحج يعني اكو بد اشياء لازم انت تمشي عليها تلتزم بها يلا جديات
0: وهي هاي
2: اتذكر سوري نعيم شويه اتذكر والدي الله يرحمه كان يسالوه يقول له انت شو تروح كذا يقول لهم اكو اشياء لازم انا اكملها بالحياه عموما
0: حتى من ارجع
2: حتى اروح ومن ضمنها ممكن انه اقول لكم الا ازوج اولادي يلا مو وحده من الاشياء هاي لازم
0: صحيح.
2: لا فاهمني انه يحس نفسه انه خلاص اكو امور لازم هو يتممها ويشوف عائلته كلها اوكي يلا
0: هي بالمناسبه تكون المحطه الاخيره اللي وجودك في هذه الحياه حتى على اقل تقدير تعمل من اجل أوكي. اخرتك
2: هي هذا يعني تمام خلص
0: بس هي مو فيك وحجي وعلم بس يصحوا لك حجي
2: يلا ان شاء الله يرجعون بالسلامه يا ربي وان شاء الله تكون زيارتهم مقبوله جميعا طيب نعيم شنو اخبارك شلون العيد وياك اول شيء زوجتك شلون رجعت بسلامه
5: اي والله الباحه طلعت الحمد لله وشكر
2: الحمد لله
5: وشكر
2: لا تدري بيها مريضه
0: ما ادري اي
2: ما يدري سلطان
0: ما ادري انا مريض
5: لا سلطان ما يدري سلطان ما يدري ما قاعد ما حاشي
2: ان شاء الله صحه وسلامه لها وان شاء الله انه هذه الجلسات اللي جايه اللي هي كيميائيه ان شاء الله انه تعدي على خير وتمر يا رب
5: سلام ان شاء الله يا عبيد الله يديك فضل دعواتكم ان شاء الله
0: الله يخليك يا ورد
2: نعيم
5: قول يعني
2: منو عندكم اي نعيم طبعا
0: والله
2: نعيم من الناس الثقيلة اللي ما تطيه شيء يعني أرقام بسيطة جدا
0: طبعا
2: محمد كندا محاول له 2000 عمر مدرج قد و... كل شيء ما شاء
0: الله. لا هو هو هي البوقة وين؟ هو نعيم حول لمحمد كندا 2000. ذاك ال ال
6: كندا 2000 ها، ومودي هديه لعمار كامل، وذاك بايعين هنا ومشترين تايرات،
0: مشترين تايرات وياي يعني.
6: ما ادري ويكب مشترين، ما
2: ادري البطيخه
0: كندا اي اخوه مشتري، لان حرامي ما شو ابي شو ما فاشتروا وياله جديده.
2: طيب
0: هسه يدق هو محمد، هسه سوراك راح اخذه بركت بركت يدق ضفته من عنده شنو الوضع.
6: اي اخذ
0: اخذ
6: هو
0: بعمل ايه هو. طيب تحياتي لك نعيم،
2: شكرا
0: ان شاء الله يا رب ينعاد عليك وعلى العائله بخير وسلامه ان شاء الله يا رب.
6: ربي يحفظك ويعطيكم بالصحه والعافيه.
0: الله يخليك يا ورد، تسلم حبيبي، شكرا جزيلا. هلا بك. عندنا على التيك توك تعليقات
2: اقراها
0: شلون؟
2: انا اليوم دوري
0: صدق، اليوم دوري بس قعدتي تمام كاشخه وقاعده مثل شايفه
2: عيب عليك
0: العمل
2: عليك.
0: شناين تكشخ وتقعد بالضبط بس بح.
2: صدق اني هيتي؟
0: لا مو انتي بس بما معناه. ربي يحفظك فلاح، تحياتي لك حبيبي. عندنا ساره، تحياتنا لك، كانت بعيدكم مبارك وكل عام والكل بالف خير، الله يسلمك يا رب. 13 دازلنا ما ادري شنو قلوب هو كذا. سالم منورين غوالي، تسلم يا حبيبي شكرا. 13 كل عام وانتم بخير يا حلوين. هذا اسم شنو مدافته 13 رقم حتى بالطوابق ماكو. طيب شنو

0: قولي لي
1: اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
2: كل عام وانتم بألف خير.
1: وانت بخير يا رب، صحة وعافية ان شاء الله.
2: اللي بقلبكم يصير.
1: انتوا الاستاذ شكرا.
2: وبلبان
1: شكرا، عيوني شكرا. حياك ونورتنا اكيد. من اسمه يعني الاسم الكريم؟
2: مروان.
1: مروان اهلا يا مروان، نورتنا.
2: مروان احمد.
1: مروان احمد نورتنا يا مروان.
0: مروان شلونك؟ شلون اخبارك؟ كل عام وانت بخير.
2: شلون خالو حبيبي؟
0: يسلمك يا حبيبي، شلون امورك؟
2: كل عام وانت بخير.
0: وانت مليون خير ان شاء الله يا رب. يا رب العالمين. والله يسهل عليك الايام القادمه، وان شاء الله
2: تسلم خالو حبيبي
0: هالشده هاي، وتكون دائما يعني ترجع للحياه بطريقه طبيعيه، وان شاء الله تكون دائما ايامك خير وبركه
2: ان شاء الله يا ربي.
0: الله يحفظك. شنو تعال احكي لنا على الطقوس عندكم هناك، شلون تسوون العيد انتم؟
2: والله زين.
0: شنو زين؟ هو زين، هو ادري زين. شو تسوون؟ تروحون تجون عنبر على عنبر، مكان على مكان، شنو؟
2: لا من نطلع للتشميس.
0: اي
2: نعم نفس الشيء، نتحايل
0: في القناة.
2: بس هنا انا عبالك عايش يعني شلون، تركيا اغلى منا، عفوا يعني احنا اغلى من تركيا عايشين.
0: اي طبعا.
2: احنا من نشتري كيلو لحم ب 40,000 نشتري.
0: اوف زين، اوكي.
2: والله كيلو لحم نشتري 80,000 يعني ذا
0: زين.
2: مصروف نصرف مال عيد
0: اي
2: تقريبا 300,000 يوقف علينا.
0: يابا مو خوش عيد، عوفه ما عليك به.
2: الله كريم.
1: عادي عادي، حاله حاله ايام البقيه.
2: طيب. الله كريم، الله يفرج علينا ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب، الله يفرجها عنكم
0: جميعا ان شاء الله. تحياتنا.
2: تسلم الله. تسلم.
1: شكرا عيوني.
0: شكرا
1: تحياتي لك.
2: تحياتي للجميع يا رب.
0: الله يحفظك.
2: مرحبا
0: وسهلا.
1: سلام. باي باي.
0: عبد الرحمن كاتب.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام عبالي عبد الرحمن.
3: كل عام وانت بخير ان شاء الله.
1: اهلا وسهلا، وانت بخير
3: صحة وسلامة ان شاء الله. الله يحفظكم.
1: شكرا عزيزي. من ويانا
3: عزيزي؟ انا متصل مسعد. مسعد طه.
1: منو
0: اسمك؟
3: مسعد. مسعد.
0: مسعد.
1: مسعد. مسعد شنو؟
3: الاسم غريب.
0: اي والله غريب. ها شنو سعودي انت شنو؟
3: هذا خالص اموالي، شو اسوي له؟
0: خالك هذا راح للسعودية شنو؟
3: لا لا.
1: زين انت مسعد بصراحه يعني بيناتنا
0: عنده واوي خالك.
1: انت مسعد
3: ما اعرف ايش سماني مسعد، قلت له الحمد لله وشكرا
0: والله.
1: طيب اسم الثلاثي بلا زحمه عليك.
3: انا مسعد طه عوده.
0: طه عوده.
3: نعم.
1: الظاهر يعني الظاهر وايد كان مسعد بحياته
0: بكل هو الظاهر يبدو.
1: طيب شنو اخبارك؟ شلون العيد وياك؟
3: نعم
1: شلون العيد وياك؟
3: خير والله الحمد لله، اهم شيء الستر والعافيه والله.
0: الحمد لله.
3: الله يتمم على جميع العراقيين يا رب.
0: انت منين تخابرنا مسعد؟
3: انا من بغداد.
0: من بغداد؟ يا وين من بغداد؟
3: من الدوره.
0: والنعم حلو.
3: الله ينعم عليك.
0: طيب مسعد رحتوا زيارات عائليه لو بعدكم ما طالعين؟
3: لا والله بعدنا ما طالعين، فد النوف فد ساعه النوف فيه.
1: يلا ان شاء الله تروح الشمس شويه.
0: اي
1: خلاص اوكي. تحياتنا لك، نورتنا.
0: شكرا جزيلا. تسلم يا ورد. سجلت اسمه؟
1: اي سجلت سلطان. اذا تقدر تبدل دورك بالعيد ويا اي شخص من العائله مالتك، يا شخص وليش؟
0: اني؟
1: تبدل دورك من الاب صار وليش؟ بالعيد خصوصا.
0: ليه ما تدري الله ولا حاطه؟ ولا تروح ولا تلتزم ولا دوام، هي مدامه.
1: صدق تختار امك؟
0: اي والله.
1: والله؟
0: اي والله مساعد عندنا بالبيت.
1: اي يقول
0: اهون ماكو، كفت البيت كله بالعشرة الصبح قعدت صافنا.
1: صافنا، لا عندها دوام،
0: لا عندها دوام، لا عندها التزام، لا عندها سالفه.
1: لا عندهم عيد يعني.
0: حيطلعون بالستة.
1: العيد ما له علاقة.
0: بالستة حيطلعون.
1: ها. حلو.
0: تفالية من هناك.
1: ها انتم الناس البرجوازية. ناس البرجوازية
0: اي وين الله. اي والله والله عمي هذا ذراعت
1: انا حالة حالة الضيف
0: على عرضة.
1: وسام، وسام انت ايش تختار
0: طبعا
1: اذا تبدل دورك انت خلال العيد فقط بواحد من عائلتك، منو وليش؟ دورك ما حتبقى تطوى يعني، شوف لك دور، قول دور ابني اخر. يعني انت صار ابن انت.
0: انت ابنك تصير. بس والله حلوه.
1: هو هذا السؤال راح اساله هسه على مدى الجايات. شوف محمد كندي.
0: عسى عسى على اللخ، عسى على محمد كندي.
1: محمد كندي
0: وينه؟
4: الو
0: الو.
4: كل عام وانتم بخير عبير سلطان وسام.
0: هاي شنو سلكتوره؟
1: حافظ الله.
4: الله يخلصكم من عمار كامل ان شاء الله.
0: امين يا رب ان شاء الله.
1: لا شنو مو الاكشن بحياتنا يصير. لا لا
0: لا لا بس هسه ارتاح من عند اربع ايام.
1: لا راح نشوفه شلون اربع ايام
0: لا جمعه.

0: أطمئن
1: اللي على السجل اسمي محمد فارس
0: وأتذوق. ها
1: شنو؟ سجلي اسمي محمد فارس. سجلي
0: وين دز لك اياها؟ كندا؟
2: والله ما ادري.
1: اجي شنو يعني؟
2: وتبقى من على العيد شنو؟
1: لا اجي بسرعة.
0: لا ما تجي بسرعة، ماكو مسدود الطريق.
2: حرام عليك.
0: محمد شلون العيد وياك؟
2: طيب شنو تقول؟ شو يسوون بالعيد؟
0: يلا قول لنا
2: شو يسوون بالعيد محمد؟ شنو تفاصيل؟ تعود بالنسبة لكم شغل؟
1: هو احنا ايه اليوم شغل. انا اول ما قعدت الصبح والله رحت عاد بيتي.
2: ها اوكي.
1: اي جاي هورث.
2: ما حسيت انا مو لله.
1: اي واسمع الاضرب من عندها مصطفى قال ضروره تصالحني ويا خالي.
2: ليش؟
1: هم جاي هورث.
2: ها هيك حلو والله. هالولد هذا ما يضرب تخته شرخ والله. شنو صار؟ بايع لبيت مال واحد مقتول والله. بايع اكثر من هيك مصطفى في دول عينه. اقول لك وصالحتهم
1: بعد يا بسم الله. هسه احنا بالشغل.
2: ها
1: لا ماني شنو خابرت مصطفى قبل اسبوعين.
2: زين
1: هو يسمع بالبيت اجواء عيد ودلم مال فطره وما ادري شنو سوالف. فخابرت الصبح قبل اسبوعين قلت
0: شنو تعاشر بعملنا هنا كذب. وينك فطره؟ وينك فطره؟ وينك فطره بهذا العيد؟
1: هم غير كلاواتهم.
0: لا اضحيه ماكو فطره برمضان مو هسه.
2: هم ماشيه 3000 زكاه. المهم الطلب ب 500 دولار.
1: خابرته قلت له كل عام وانت بخير يا. قال شكو؟ قلت له عيد مصطفى ما له علاقه عبال احنا بالسويد.
2: ها اوكي زين.
1: ولزم عايد اهلي. قال لي زين سويت دار عايد اهلي. عايد اهلي وراها قامي
2: وين
1: يمدح بي. يمدح بي ورطتنا. يوم الصبح عايدته قال محمد كافه كلاوات. قلت له والله عيد.
2: اي ها هو للتالي ما يدري ايش السالفه ايش وقت.
1: ما يعرف يا عيد يا بيت.
2: زين
1: فقال ما دام عيد صالحني لعد ويا خالي رحمه.
2: هيك شيء حلو.
1: اي خطيه والله مبادره حلوه.
2: وش وقت راح الصالحه؟
1: هي ان شاء الله يوم الجمعه اخذهم الميشيغان.
2: وين؟
1: هناك الميشيغان.
2: زين وتاخذهم وصالحهم. زين خاف خالك ما يقبل؟
1: على هو ما يقبل.
2: ليش؟ حتى تبقى بس انت؟
1: ارحم الله.
2: ايش قد لئيم؟ قد لئيم؟ ويلي حتى يقوم بالدخل وحده؟ بس بعد ولا انت شو تسوي؟
0: بس هو قدام الله يسويه.
2: انت لا هو ياخذهن ويروح يشغلهن يوم مصطفى. بعد ذاك يتقرضم.
1: ذاك مصطفى.
0: يلا محمد باي باي.
1: عيدكم مبارك. هلا.
0: سجلته
2: روح. يا سجلته والله سجلته. اوكي.
1: يلا ربي.
2: طيب يلا.
0: فاصل؟
2: لا بعد فاصل؟ يلا فاصل قصير ونرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم. من تغطية العيد.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟

0: إذا المستمعين أكيد رجعنا وياكم بتغطية عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله مرة ثانية نقولكم ينعاد عليكم وعلينا بالصحة والعافية ولكل عوائلكم وأحبابكم. ويكون أيام مليئة بالخير, وإن شاء الله مثل ما نقول إنه تنعاد. أنا دائما أقول هذا الدعاء اللي أنا كل شيء أحبه في اليوم قال إليه فحبيته, فلهذا من الناس اللي أحبهم واللي أقدرهم أقول لهم يا ربي إنه بالعيد الجاي تكونون كاملي العدد وليس ناقصي العدد.
1: أي والله هاي دائما يمكن أعتقد من الدعاوى الجميلة جدا صراحة.
0: أي والله فديوم قالت إليه ما أذكر مين بس بقت براسي, فدائما أقولها للناس اللي أنا كل شيء أعتز بهم فأقولهم إن شاء الله يا ربي إنه ما يخلى داركم من اللمة الحلوة.
1: إن شاء الله يا ربي.
0: يلا خلونا نرجع لأجواء برنامجنا أو تغطيتنا اليوم. خلونا نروح نسمع من البصمات اللي وصلتنا اللي هي عبارة عن تهنئة لراديو الرشيد ومستمعيها. من ويانا هسه؟ أوكي خلونا نسمع هذه البصمة اللي وصلتنا, وأكيد أرجع وأقول شكرا لكل الأسماء اللي راح نذكرها خاف ننسى. فتحية أكيد للواء الحقوقي مقداد ميري اللي هو مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في الداخلية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم, أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى كل أبناء الشعب العراقي داخل وخارج العراق بمناسبة عيد الأضحى المبارك, عيد سلام وأمان وخير ومحبة على العراق والعراقيين, وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم ومن ازدهار إلى ازدهار. كل عام وأنتم بخير. اللواء الحقوقي مقداد ميري مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية.
0: شكراً جزيلاً لك شكراً لواء لهذه التهنئة الرائعة. فنروح هسه من لواء مقداد ميري إلى العميد نبراس صديقنا العزيز. إحنا يعني العميد نبراس من الشخصيات الرائعة جداً شخصياً بعيداً عن العمل ده نحكي. فهو صديق لنا وعلى طول يتابعنا.
1: هو طبعاً تحياتنا له ونقول لكم العام هو بألف خير وإن شاء الله يا رب صحة وسلامة له ولعائلته. وحقيقة هو من الأشخاص اللي يعني أولا هو بحكم عمله وبحكم منصبه دائما ما يكون داعم إنك إعلاميين, وإنه شخصيا يعني هو صديق شخصي فلذلك يمكن من الشخصيات إحنا شوي نحازلها. وما شاء الله عليه هو لا ما يقصر أبدا بأي تفصيلة إذا كانت تخصنا إحنا شخصية وتخص الناس اللي يسمعونا. فلذلك خلنا نسمع تهنئة العميد نبراس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم, أتقدم بأسكايات التهنئة والتبريكات إلى العالم الإسلامي أجمع وإلى الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. جعلها الله أيام خير وبركة وعافية وأمان. بالحقيقة وزارة الداخلية وقيادة شرطة بغداد الكرخ أعدت خطة أمنية متكاملة لتوفير الأجواء الأمنية لمواطنين الكرام, وأيضا هنالك رسالة نوجهها إلى كل الأخوة المواطنين, التعاون التام مع القوات الأمنية لإنجاح هذه الخطة, بما أن المواطن هو له التشاركية الكبيرة في صنع الأمن. إن شاء الله هنالك تعاون كبير, وأيضا أتت هذه الخطة حسب توجيهات الوزارة بأن تكون هنالك خطة سلسة, عدم وجود قطوعات, وأيضا مراقبة الأسواق والمولات وأيضا الأماكن العامة وتوفير الأجواء الآمنة للمواطنين الكرام. نتمنى زيادة الأفراح, وإن شاء الله سوف تمضي هذه الأيام بسلاسة ويمر العيد بأمن وأمان. العميد نبراس محمد علي مدير إعلام قيادة شرطة بغداد الكرخ.
0: أكيد تحياتنا لك سيادة العميد. مشكلة ما وقلت لك لأنه العلاقة شخصية مع هذا الشخص, فلهذا إحنا كلش نحبه ونعزه ونحترمه وصاحب وقفات على قولته.
1: بالضبط هو صحيح
0: صاحب وقفات, مو بس لأنه إحنا أصدقاء, بس ما شاء الله عليه ما في يوم أحد إجا ودق بابه إذا ما
1: لا حتى على مستوى يعني احنا مستمعين مرات من يكون هو مثلا دا يسمع ويسمع احد المستمعين يتحدث عن شيء معين مباشره يتصل بي شخصيا.
0: وانا دائما اقول نجاح الشخص مهما كانت يعني مكانته او منصبه او كذا انه انت تسمع. فأنا يعجبني جدا من اشوفه دا يتابعنا ويسمع الناس ويشاركهم بالتعليقات وبالاراء. هذا الشيء كلش حلو لانه انت تكون قريب من عندهم وتسمع, وبالتالي ممكن تدافع عن مساحتك بنفس الوقت انه تنطي فرصه للاخرين.
1: وهواي اكو تفاصيل مرات احنا مثلا يعني ننساها او تسوى عنا هو يذكرنا ويقول بهاي التفاصيل.
0: شاكرين جدا له. خلونا نروح نسمع هذه البصمه اللي هي مهمه جدا بصراحه, لانه بنهايتها اسمعوها بها بعض التوصيات اللي هي خاصة من الدفاع المدني, خصوصا احنا على ابواب ارتفاع درجات حرارة وتحصل حرائق قسم الله بعيدا ان شاء الله كل الشر عنا وعنكم. فخلونا نسمع هذه الرسالة الصوتية اللي هي من نؤاس صباح مدير قسم العلاقات والإعلام في الدفاع المدني.
4: عبر إذاعة الرشيد أتقدم إلى الشعب العراقي عامة وإلى قواتنا الأمنية خاصة بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا للجميع السلامة والاستقرار. وحقيقة لدي أمنية أن يكون هذا العيد يخلو من حوادث الحريق بعد أن نطبق جميعا كافة إرشادات الدفاع المدني. نواس صباح شاكر، مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني العامة.
1: هي ممكن حتى احنا ايضا ممكن نعطيهم بعض النصائح، لانه خصوصا بايام العيد دائما ما يكون هناك مثلا نوع من التهور بالسياقة، وهذا طبعا شيء نحاول ان نخفف من عنده. الازدحامات اللي تولد يعني حقيقة يمكن ازدحام، او ممكن يكون في بعض الاحيان ارتباك من قبل المزدحمين بالاماكن الترفيهية. من جانب ثاني اللي هو موضوع الالعاب النارية، وهذه ايضا يعني حقيقة سوى كوارث. نحاول يعني خلي ما نقول لا تحتفل ولا تسوي، بس على الاقل تكون حذر بهذا الجانب. من جانب اخر ايضا ارتفاع درجات الحراره بالنسبه لبعض يعني بالسيارات، خصوصا شويه القديمه،
0: هاي ترك العطور
1: والعطور بداخل السيارات
0: والامور شوي نبتعد عنها
1: هي رجل. هاي وايضا نكون دائما السيارات تكون بها كل يعني مستلزمات شروط المتانه والامان، وحتى الله يشفينا الشر. وايضا من جانب اكو بعض العوائل للضغط اللي يصير عليهم باستقبال المهنئين بالعيد، تلقاهم مثلا مرات يطبخون مثلا بالبنور بالسالفة، هذا خلي شوي هم يكونوا حذرين به. لأن الحقيقة يعني اليوم يمكن قبل شوي قلت فجأة جانا عبالك فجأة مباشرة، البارحة كان الأمور يعني حارة، بس اليوم 38 باكر أكثر حرارة 43 درجة الحرارة اللي راح تسجل في العاصمة بغداد، ويعني مقاربة لها في باقي المحافظات.
0: عجبتني
1: النفاقة، أنا عجبتني النفاقة، نزال النفاقة نسويها.
0: أوكي، تحياتنا لمستمعين، يلا خلونا نرجع لأجواء العيد وياكم وبتغطيتنا. وأرجع وأقول لكم اليوم عندنا عيديتين، هي مقدمة من كل يعني كل اسم راح أذكره يقدم لنا عيديتين. مركز إنجوي تحياتنا لهم، شكرا لهم ولتعاونهم ويانا، راح يكونوا موجودين اليوم. اي نعم راح يكونوا موجودين ويانا اليوم مباشر بقسم الصالون فقط. اكيد اللي راح يفوز ويانا راح يتصل بالمركز، يعني يتصل بينا بعد البرنامج، بالتالي راح نعطيكم يعني عنوان المركز ورقمه، وانتم تتصلون وتشوفون شنو يناسبكم وتختاروا حسب اختياركم، لكن فقط قسم الصالون
1: هي هديه.
0: فتحياتنا لهم اكيد لمركز انجوي اللي موجود بزيونة بجانب خطار سنتر، اكو وحده بتندل خطار سنتر اكيد. يعني هذا اعلان لهم مات، يعني انا شلون انا هاي السالفه مال بجانب ومقابل
1: اي ما مشكله
0: اعلان هذا لا
1: دون عين حاسبون. عندنا اتصال، الو وين قطع ليش؟
0: قطع. طيب خلونا ايضا نقدم تحيه لمعجنات وافران الديوان اللي راح يكونوا ويانا موجودين على مدى شهر رمضان. تقول هيابه وين رجعتكم
1: بعد 12
0: اللي راح يكونوا موجودين ويانا على مدى 4 ايام عيد الاضحى المبارك. راح يقدموا لنا ايضا باكجات اللي خاصه بالمعجنات وغيرها، موجودين بابو طيار عندهم فرع،
1: وبغداد
0: ايضا ببغداد الجديده مجاور
1: مطعم الدرويش.
0: شلونك؟
1: يلا شو اخباركم؟ لا انت لو هاي مثلا لو هنا بابو طياره مجاور فلان شم هم نفس السالفه.
0: اي بس بابو طياره انه شارع واحد وكل المهاي، فما قلت وين وبصفن وكذا، هو هم صبيك بس هذا يعتبر لهم. تعرف ليش؟ لان هم الاداره نفس الاداره.
1: ها اوكي،
0: فما لعبنا بعيد بيك شكلها موالتهم ديوان.
1: بس شوف جديد لازم نقول يا مترهم ندوروا عليهم. طيب
0: ما اخذت ولا عيديه ولا ابيض سلطان، ما اخذت عيديه اليوم.
1: ما اخذت وين؟ شو شفت؟ ما اخذت دوكفي، خلص شفت اتصالات لبشة. ما بقيت تستعجلين انت،
0: ما اخذت عيديه.
1: تستعجلين تزعجين ما اخاف. ناخذ ويانا اتصال، الو
5: السلام عليكم.
1: اخذت عيديه؟ سلام مطلع. عليكم السلام، شلون اخبارك؟
5: حبيبي
1: زاد ورد، شلون امورك؟
5: الله يحفظك.
1: الله يخليك يسلمك يا حبيبي،
5: كل عام وانت بخير.
1: الله يخليك،
5: خلصت من العواده.
1: الله يسلمك يا ورد،
5: ان شاء الله مقامك عالي دائما دائما.
1: الله يحفظك وجودكم ان شاء الله وانفاسكم الطيبه، يحفظ لكم العواده
5: ولا نحرم منك دنيا واخره.
1: الله يخليك، الله يسلمك. بالاخره محرومين اثنيناتنا، مستحيل نجي. ما نضبط عن ياكناك بنفس المكان. شلون اخبارك انت؟ شنو العيد تسولف لي سويت؟ ما رحت بعايته ورحت على ناس شيء؟
5: لا والله بالدوام.
1: ها بالدوام اوكي حالك من حالك. طيب
5: من حالي من حالك.
1: اي أيوة والله صدق حالك من حالنا. الله الله يعين. هاي هايكم بيهم ما يعرفون هاي السالفه مال انه البعض من عندنا احنا يعني بالدوام بناء على العمل اللي احنا نشتغل به، فلذلك يعني نضطر الى ان ندوم او نضطر حقيقه هو جزء من بروسيجر العمل انه احنا ندوم. طيب ايش وقت راح تبلش لعد وياك انت تفاصيل عيد اليوم؟ بس اليوم دوام انت لو باقي الايام؟
5: اي بس اليوم باكر ان شاء الله
1: باذن الله. ها باكر ان شاء الله بخير وسلامه
5: ان شاء الله.
1: ان شاء الله حبيبي
5: ويصير ان شاء الله العيد روحنا عيد العالم اذا
1: باذن
5: الله. الله مكننا
1: باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. زاد الطينه اسمك.
0: الله يساعدك. هلا عيوني الله يسلمك.
5: كل عام وانت بألف خير.
0: انت بخير صحه وعافيه. شكرا
5: سلامه ديلك.
0: شكرا عيوني لك ولكل عائلتك يا رب بخير وبسلام.
5: خاصه انا اسف قاعدتك.
1: لا لا دا اقول هل الست عبير دا اقول هالعبير انه اكتبي اسمه الثلاثي حتى ممكن تدخل يعني بالسحبه.
0: اي اسمك الثلاثي بلا زحمه.
5: عزاد سليمان ابراهيم.
1: عزاد سليمان ابراهيم يدخل ويانا على السحبه حتى بركه ان شاء الله يفوز ويانا. تحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا لك يا عزاد. تسلم يا ولد.
5: سلام للجميع.
1: الله يخليك يا ولد. شكرا جزيلا
5: حبيبي. استاذ الغالي
1: ما تصل من الجنس اللطيف على الاقل.
0: اي والله ماكو صالون يا جنس اللطيف.
1: الجنس اللطيف عين وين حيرات اسدي قدمن.
0: شنو اتصال؟
1: اتصال
0: الو قطع البيت.
6: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
6: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير صحة وسلامة.
6: صحة وسلامة. ان شاء الله استاذ سلطان.
1: يحفظك. من وياي؟
0: عيوني.
6: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا عندك ولكل عائلتك.
6: الله يسلمكم وعاد عليكم بالله بالصحة والسلامة وتحقيق الأمان ان شاء الله.
0: تسلم عزيزي شكرا.
1: من وياي؟
6: انا حسين من بغداد.
1: حسين حسين اسمك بالله الثلاثي قل لي.
6: حسين علي.
1: حسين علي احمد.
6: حسين علي يحيى.
1: يحيى يحيى. حسين علي يحيى. حسين شنو بلشتوا عيدكم؟ لا شنو وضعكم؟
6: والله حاليا عايد عمامي.
1: اي عايدتهم؟
6: او اي عايد ومو باقي بالتليفون.
1: ها باقي
6: يعني بالدوام ولا هذا بالتليفون.
1: اي ممتاز. رسائل جاهزه لو تنزلهم بصمه صوت؟
6: لا لا لا لا اتصال.
1: اتصال عافيه
0: عافيه عافيه عافيه. اسئله هاي ما الدور احسلك اني. لو قلنا لك اخذ دور احد بالعائله فقط بالعيد غير دورك المن تاخذ يا دور وليش؟
6: اخر دور
0: مو اخر دور اخوي تاخذ. ها تاخذ دور اخوك ليش؟
6: اي لانه محامي يداوم يوم يومين وباخذ بالمكتب.
1: اي
0: بالنسبه للليزر يعني الاجتماعي
1: صف اخوه عاد بيناتهم معاله واحد بصف الله ما
6: هو ما اداوم اداوم برا اليوم.
0: اي فتاخذ دور اخوك لانه هو محامي ويداوم بكيفه.
6: كيفه اعمال حره
0: يعتبر اعمال حره.
1: يعتبر اعمال حره
0: زين. اي حلو حبيت.
1: بينما هو مضطر يداوم.
0: بس هو مضطر.
6: اي انا داوم يوميا.
1: اي انت داوم
6: وبالاضافه اذا خفر.
1: ها نو فوقها.
6: اي خفر.
0: لا اله الا الله راح ارجع سحبه من عند الهويه ما نقابل سحبه من عند الهويه.
6: والله اخذه. لا احنا نشتغل يعني انا حسين وحسن.
1: اي حلوه. اي رتبه بين اصلا.
0: طيب تحياتي لك اكيد ولكل الشاكرين.
6: شكرا جزيلا.
0: باي باي مع السلامه.

0: طيب وسامح بعدين وراها تحكي وياك عبير. خلينا نسمع ايضا الى جزء من التهاني اللي موجوده طبعا واللي وصلتنا الحقيقه وتهنئنا به وتهنئكم بالعيد. وعدنا من الحقوق حسين التميمي مدير شؤون القانونيه لشؤون المخدرات.
1: بمناسبه عيد الاضحى المبارك اتقدم عبر اذاعه الرشيد باسم آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا الكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يديم الأمن والاستقرار على عراقنا الحبيب. وفي هذه الأيام المباركة نؤكد أهمية الحفاظ على شبابنا وأسرنا من آفة المخدرات، فهي خطر يهدد مستقبل المجتمع وأمنه، والوعي والمسؤولية هما السبيل الوحيد لحماية أبنائنا. كل عام وأنتم بألف خير وعيد أضحى مبارك. تحياتي وأحترامي، أخوكم الحقوقي حسين يوسف التميمي، مدير الشؤون القانونية، المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وزارة الداخلية.
2: شكرا جزيلا أكيد للحقوق حسين التميمي على هذه هذه الرسالة الصوتية، والتهنئة شاكرين جدا جهودكم خصوصا يعني دائما أذكرهم وموضوعة المخدرات والسيطرة على هذا الموضوع يعني كارثة
0: بصراحة. يعني ها ممكن أكو هواي تفاصيل إحنا شفناها خلال الأيام الماضية اللي هي كانت عملية إمساك لبعض الأشخاص، خصوصا هسه فترة عيد قد يستغل البعض هذا الجانب. عندنا تهنئة أيضا من العقيد عباس البهادلي مدير إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات والمذهبات العقلية. طبعا العقيد عباس البهادلي مدير إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات. نعم طبعا راح نسمع تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بألف خير. تحية حب واحترام في هذا العيد الأغر إلى إذاعة الرشيد وإلى جمهورها الكريم ومتابعيها على منصات التواصل الاجتماعي وعلى كوادرها، الكوادر العاملة في الإذاعة وفي جميع محطاتها في هذا العيد. نسأل الله لكم التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب الدعاء. العقيد عباس البهادلي مدير إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.
0: شكرا طبعا جزيلا لسيادة العقيد. الحقيقة يعني احنا يمكن هم احنا خلال البرنامج يعني برامجنا دائما ما نقدر ننتقد مثل هكذا جوانب، ونحاول ان نحث الناس على ان لا يكونوا هم اللقمة سائغة بيد من تسول له انفسهم، ان يحاولون ان بهذه المناسبات ان يستغلون الوضع بصراحة. عندنا بعد تهنئة يمكن صح؟ عندنا بعد تهنئة.
2: عندنا تهنئة من اللواء عباس ريحان مدير إعلام قيادة عمليات بغداد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، من دواعي سرورنا أن نتقدم بأرق عبارات التهاني وأطيب التمنيات إلى أبناء شعبنا العراقي العزيز والقائد العام للقوات المسلحة المحترم وكافة منتسبي قواتنا الأمنية البطلة قادة وآمرين وضباطا ومنتسبين. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أعيادا وحقق لكم أمانيكم وملأ حياتكم سعادة وسرورا، وأن يفيض على الجميع بالأمن والاستقرار والطمأنينة، وعلى بلدنا الحبيب بالتقدم والازدهار. الرحمة والمجد والخلود لشهداء العراق والشفاء العاجل لجرحان الغيارة. اللواء عباس حميد ريحان مدير إعلام قيادة عمليات بغداد.
2: طيب. أكيد تحياتنا للواء عباس ريحان مدير إعلام قيادة عمليات بغداد لهذه الرسالة الصوتية اللي هي عبارة عن تهنئة لنا ولكم، وشكرا لكل الأسماء اللي مرت ويانا بالساعة الأولى واللي بالنصف الساعة الثانية. شكرا لكم، شكرا لمبادرتكم هاي الحلوة، وشكرا لمهنئي لتهنئتكم سوري. وإن شاء الله رب الموفقية لكم بكل يعني خطوة تخطوها تجاه هذا البلد. صراحة كل الأسماء اللي ذكرت هي بنت شيء وسوت شيء وقدمت شيء لهذا البلد، فبالتالي نشكرهم ونتمنى لهم إن شاء الله.
0: كانت يعني كانت ولا تزال هي جزء كبير جدا من ما ننعم به إحنا من أمن وأمان في هذا البلد، وخصوصا يعني كظروف عندنا إحنا يمكن البعض قد لا يكون مطلع عليها من مواطنينا، لكن هذه الفترة فترة كانت عصيبة خلال الفترة اللي فاتت، والآن أيضا خلينا نقول هذه استثنائية هي بالعيد.
2: صح.
0: بس إحنا أيضا نطلب من المواطنين شوية نحاول نخفف من سالفة الاحتكاك بالقوات الأمنية. في بعض الأحيان مرات يصير احتكاك على والله فرحانين وعيد وهاي ومشينا، بس حقيقة
2: ويدهم ويد التليفون وشوف شلون قد الفرحة
0: باوع عالسريع باوع. المهم، وطبعا خلينا ايضا يعني حقيقه كنت اتمنى ان شاء الله ان يكون هنالك تهنئه لرجالات المرور
2: ان شاء الله.
0: اي بصراحه يعني يمكن من البرنامج ومن خلال اسره اذاعه الرشيد نشكر كل المنتسبي مديريه المرور العامه، وايضا الى كل رجال المرور اللي حقيقه متواجدين بالشارع. يعني اليوم حتى يمكن ماكو ضغط، ماكو هاي مو هسه طبعا راح يصير الضغط، لكن على هاي درجات الحرارة عالية والأيام القادمة راح تجي راح يكونوا متواجدين في محاولة تنظيم السير ومحاولة لتنظيم الحركة المرورية بطريقة إيجابية وجيدة. فلذلك يعني أنا أتمنى دائما من سواقنا ومستخدمي الطريق أن يكونون على أهل المسؤولية والاحترام والتقدير لهؤلاء الرجال. وأيضا نحن يعني يمكن هي رسالة أيضا إلى رجال المرور أن يكونوا على نوع من يعني خلينا نقول النظر بعطف إلى سواقنا الأعزاء، لكن على لا يكون مخالف للقانون. مو يخالف لا يخالف، إحنا جماعتنا مو يخالف وعين صلف. ليش قصلي قصلي؟
2: طيب فتحياتنا لكل الأسماء. هسا بعدين إن شاء الله رح نأخذ ويانا مجموعة من الفنانين اللي أيضا حابوا يشاركون ويانا اليوم بتغطيتنا. نرجع لكم مستمعين، يلا خابرونا بنات حبيباتي قلبي.
0: يا بنجوي
2: إنجوي رح يكون ويانا موجود اليوم مباشر. هو مركز متكامل لكن اليوم بقسم الصالون حبوا انه يقدمونا عيد.
0: هو اليوم باكر بقسم الصالون؟
2: اي
0: ما بيها باكر شيء.
2: شو تريد؟
0: ابره فيلر.
2: شو تسوي؟
0: يعني الهم ما شو اسوي بيه انا؟
2: الكلمه الاولى للثانيه الثالثه.
0: سادسه خطيه.
2: فاكيد تحياتنا لهم اللي موجودين بي زيونا مثل ما ذكرت بمجاور خطار سنتر بعماره الفرح.
0: طيب الله صح ذكرهم. اي ذكروا بأرقام الهواتف 0780211415 و0780211617، وبإمكانكم أيضا التواصل معنا يعني عبر الواتساب على 0720211415. وهي شوكتنا وترد لي هوايه غيبتك طالت علي.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
2: مبارك عليكم العيد،
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة،
4: فرحة العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد اف ام، اسمع واستمتع.

0: طيب آخر نصف ساعة من حلقتنا لهذا اليوم من تغطية
1: على الطريق.
0: لا ماكو عندي
1: لو درس شاغل
0: كلش مركزاني
1: لو درس شاغل
0: ماني مركز يمك يا أمي
1: ايش تختار درس شاغل
0: وش بقى درس شاغل
1: هو ساعة
0: ايه ومشكلة ساعة هذا الوقت حسب وقت لا وقتي ولا وقتك
1: هسه وقت أغاني
0: وقت الأغاني
1: أنت تريد سحانية
0: أطوها مساحتها الأغاني
1: سلطان لو قلت لك أكو عادة بالعيد
0: أي
1: تثمنة اللغي
0: أي
1: شنو هي؟ إيه ولو هي كل عادات راحت بس ما يخالف.
0: ما أعرف الرأي.
1: ما العائلة والهاي.
0: إيه ما.
1: أنت بعدك والله كل ناس عافتها.
0: لا وإحنا مضطرين.
1: مضطرين نحتاجه. يا أخي فكروا بالقادم.
0: إن شاء الله عدنا إيه.
1: أي والله.
0: بس مو مشكلة تدرين شنو هي الفكرة.
1: أنت بلش صدق أنت عندك هاي فرات ولو أنت لا ليش؟ أنت كلهم منطقة تقريبا قلت لي.
0: هم كلهم شارع واحد.
1: شارع واحد.
0: إيه بس عندنا واحد شوي بعيد لازم نروح له. بس مو هو من من من بيتي لهم
1: ها بلشت ترى بعدك
0: 54 دقيقه
1: بلشت ما بلشت ما لحقت
0: لا ماكو يدرون بيها دوام اليوم
1: وباكر دوام
0: باكر عندهم يدرون
1: فالجمعه مثلي
0: فالجمعه سووها
1: حالك حالي يعني.
0: لا هو قلت لهم الجمعه راح اجي هي من باب انه هو غدا وجمعه
1: زين من تروح انت بالقعده كلها منو اكبر واحد انت لو اكو اكبر منك
0: لا اكو اكبر من انت
1: ما ينطوك عندي
0: لا ما
1: ارجع بقى.
0: بالعكس انا واضيك مره يمكن قلت لك بالعيد من وقفت قلت لك ما قلت لك وقفت وجني يعني بنات
1: هذول حرجوك
0: المشكله هاي والله تسلت انا اقول ايش قد بقى ف
1: اقول لك ويا كل فلوس ينزل مخزون الحديد عندك
0: اي والله بعد ورا سوى تحليل طلع عندي مصفر كل شيء لا هم اللي كان انا معودهم والدي انه دائما ينطيهم
1: فانت
0: فهم لا هم حشموا السالفه
1: شو الوراثه
0: اي بحث ما هي يعني
1: شو الوراثه
0: قالت لي الله مثل ابوك لا يعني مثل ابوي كان وايد مسامك
1: اقول لك سؤال
0: جواب.
1: يعني بناتنا احنا كاصدقاء
0: لا طبعا ايه
1: تتوقع اليوم انا اخذ عيدي
0: اي بيج هسه محمد من باب الحراج حيطيك لا لا هو
1: تتوقع اليوم راح استلم
0: شوفي باي ابو فايد جميل هو كان مقرر ينطش عيديه حلو بس
1: جاء اتصال مهم الصبح
0: لا هو كان مقرر ينطش عيديه هسه على الحكي هذا هسه كذي كان ينطش اياها بحب وود
1: هسه غصب
0: هسه حياء
1: يعني انت تتامل انه اليوم اخذ عيدي هسه مو يعني مو بس محمد مثلا خلينا نقول والدتي
0: وهيك امك ممكن ما ادري لا
1: يعني ما يصير يعني هسه ايش قد عده
0: هسه
1: احنا 5:30
0: اي زين خبرتك شو؟
1: 5 دقائق أنا خبرت شو خم هي
0: لا يعني مو لهالدرجة خبرتوا؟ لا تخبرتوا يعني؟
1: إي
0: وتعايتوا أمور طيبة؟
1: إي
0: ما لمحت شيء؟
1: لا ضحكت بوجهي
0: عبير يمكن أنت تكرهوك أنت مكروهة بالعالم
1: يعني لسه عدى نص النهار
0: لا هما بس
1: يعني تتوقع بالعكس
0: صار حين يعني
1: تتوقع باكر أجي أقول لكم إنه أنا خذيت عيدية؟
0: إي
1: صدق؟
0: والله بس وحدة يمكن
1: منك
0: ما هي مشكلة
1: يلا شنو عندنا هسه؟
0: عندنا اتصال
1: ألو
2: الو
1: الو
2: مرحبا
1: مرحبا اهلا وسهلا
2: الله يسلمك اسمي سرود
1: الاسم شنو
2: سرود
1: سرود
2: اي نعم
1: منو سماك هذا الاسم
2: ابويا
1: كلش حلو
0: سرود حلوة. بالدال يعني
2: بالدال اي
1: زين معناه
2: اسم كردي هو
1: معناه
2: نشيد
0: نشيد
2: اي اول مره تسمعوه
1: اي والله اول مره
0: سرود
1: نسمع
0: يمكن يعني السرد
1: عندنا اصدقاء كراد وعندنا اني بالنسبه لي تركمان بس ما مثلا
2: هو لكل شيء اول مره
0: اي حلو
1: الله عليك
0: حبيت.
1: الله
0: سرود
2: ايامكم سعيده
1: وايامك عزيز شكرا
0: بخير
2: اريد عايد اصدقائي
1: اي تفضل عايدهم عيني
2: عايد مروان فارس
0: وين هذا
2: هو يمكن
0: مروان اي
1: فارس ما
2: اي مروان فارس علي طالب مروان حلاق محمد أمين ونوبر وحمودي
0: طيب
2: وعايدكم لكم
0: الله يخليك يا وردة شنو الأجواء عندكم بالعيد شلون ترتبون الأمور
2: والله هي يعني. تعرف هي الأجواء تقعد الصبح تعايد أهلك والمقربين وناكل هاي الفاصوليا والطرشانة
1: حلو عاداتكم
0: طيب وهسه بظرفك هذا شلون تعايدون
2: يعني هي نفس العادات ضاله بس نعايد هسه مو مثل قبل نروح مثلا
0: أي.
2: نروح للبيوت
0: نعايد اقول لك يسمحوا لكم بالتليفون تعايدون تخابرون اهلكم؟
2: ها لا انا كنت وياهم
0: ها كنت وياهم انت على بالي وبعدك لا تزال اوكي يلا حلو
2: حتى طلعت وسلمت
1: الحمد لله
0: يلا الحمد لله
2: اشكرك يعني
0: ان شاء الله يا رب يعني تنذكر ما تنعاد باذن الله.
2: ان شاء الله
0: و...
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله حياه جميله لك بالنسبه لك ولعائلتك وربي يحفظكم ان شاء الله يا رب. تحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا.
2: تحياتي لكم.
1: شكرا عزيزي. شكرا. تحياتنا لك. نورتنا. اكيد اكيد طبعا. انا كلش افرح من احس انه احنا صايرين حلقه وصل بين الناس. ممكن انه يعني ظروف اشياء تمنعهم التواصل.
0: حتى الانسان يخطئ خلاص ويتحمل يعني
1: او لا قصدي انه يمنع التواصل وياهم. فبالتالي انه حلو انه احنا هذا الموضوع موجود. وانا في مره من المرات هو مروان تحياتي له عزيزي اتصل بي. انا كنت اظن ده يمزح صراحه يعني. فبعدين بلغني المخرج قال لي لا هو دائما كان يتصل بان. انا ما ادري اول مره اتصل بي. فبنفس الوقت هماتين فرحت لانه هو يمكن عن طريقنا ده يوصل صوته لاهله.
0: نعم.
1: ممكن وارجع مثل ما انت ذكرت قبل شوي ممكن واحد يعني لا ياخذ دائما نظره على هذا الشخص انه هو مذنب. في بعض الاحيان هو مو مذنب.
0: صحيح.
1: ممكن خطا. ممكن يعني فشي
0: ردة فعل استعجال. ممكن في بعض الاحيان يعني حقيقه يدخل في شيء هو مو جزء من
1: يعني يعني ولا هذا هواي من عوائلنا. ما اتوقع احنا هسه كل عوائلنا يعني لابد ما عندكم فد واحد دخل لي هذا المكان وبالتالي هو كان مظلوم. تعرفون بيه مظلوم يعني. وتصير هاي دنيا
0: طبعا.
1: صحيح
0: طبعا.
1: بس اليوم انا سلطان انت عارك. بس اكيد ياخذون سلطان ما ياخذوني.
0: ما ياخذون شنو شنو.
1: يلا الو.
0: تنفع علي.
2: الو
1: الو.
0: جاجا
2: مرحبا.
1: مرحب.
2: شلون السجن؟
1: الله يسلمك. انت شلونك؟
2: انا زين. انطيني بصفك.
1: انطيني بصفك. شنو وين قاعد؟
2: ايه
0: اللي بصفها مو بصفها وقبالها قاعدة.
1: قبالها ايه.
2: السلطان الكبير.
0: اهلا اخ مصطفى. شلون الاخبار؟
2: شلونك اخوي؟
0: كل عام وانت بألف خير وان شاء الله يا رب صحة وسلامة.
2: انت بخير والصحة والسلامة والله يرزقك مثل ما الله رزقني.
0: حبيبي الله يخليك. مصطفى وحدك لو وياك الاهل؟
1: اقول لك ها بالقيعان وهيك.
2: وياي الاهل.
0: ويا الاهل. اوكي.
2: يعني بشرفك هذا صوت مال واحد وحده. لا تكلم علي يعني هيك مؤدب.
0: لا والله ما
1: مت... حتى ما حكوا وياك طيب بصفك.
0: شفتي
2: اي ما اي كنت شو انا نعرف.
0: لا مو هو تدرين شو يا مصطفى واحد من الاشخاص الحقيقه يعني مستمعينا وعزيزنا وصديقنا وهو حقيقه يعني يستحرم يحكي نسوان.
1: ها حقيقه
0: شلون ياك يا بشر
2: حقيقه عشان تشذبينه
1: حقيقه.
0: يعني مثلا شو سلطان كذب مثلا؟
2: ما ادرينا.
0: اي ملتزم هو
2: والله. ما تعرفيني ما تعرف سلطان؟
0: اي مثلا؟
1: لا انا لا اعرف سلطان. ده اعرف هذا الكلام. هي المشكله انا اعرف كلش سلطان زين.
2: لا لا لا بالعكس. لا لا,
0: لا بالعكس انت عزيز وغالي. اقول لك شنو هسه احكي لي هسه
1: خلينا نطلع. يلا عبره بسرعه عبره ما اقدر احكي.
2: شنو نقول؟
0: عايدتها طيتها عيديه؟ عايدت
2: انت ايش كنت اشتري لها؟ مو عايدتها الصبح؟
0: شنو
2: المره تقول لي لا لا ما طاني ايديه.
0: اي ما طي ايش ما طيتها؟
1: لا هو يقصد الثانيه. مو تقصد الثانيه
0: لا الثانيه طاق 50
2: بعد. انا خلي خبز تزيينه باي يعني. خلينا زيني.
0: ايش بيك مصطفى؟
2: انت البارحه ايش قلت لي؟
0: ايش قلت لك انا؟
2: قلت لي خابرني واذا اهلك يمك او شيء عندي مسجر دا وصله.
0: اي
1: ايها وصلنا.
2: انا اسرح انا راح اخلص راح اسده وعلى الراديو اريدك يعني تشرفني.
0: اقول لك اريد عندكم تباريد كاسيت؟
2: كاسيت اي في افكار وعادي. من اللي حط انه فوق
0: سوي لي عليه تخفيض.
1: ليش تخفض ببلاش؟
2: انا مجاني كل كائنات العراق.
1: لا لا ببلاش راح توصل رساله مهمه.
2: لا لا مو
0: شي تخفيض.
2: مجاجيت بباش على خبزتي.
0: ترى عبيره محتاج واحد كاسيت بالبيت عندهم شوي.
2: لا واحد
0: واحد شاركوا فيه.
2: واحد واحد.
1: شوف انت لما تسكت يا اهل كيف.
0: ها اي صدق.
2: انت شو انت المكتبين غريب بعد؟
0: لا لا لا لا شخصي. لا لا رشوه شخصيه هاي ما لها يخص ذي ذاك.
2: اهلا.
0: وانا عبير اثنين مرتشين.
1: فاختار يلا هسه لما تختار لما تسكت كيف.
0: اي وكيف.
2: اذا انا اسكت سلطان.
1: سكت سلطان بس اسمعني كل يوميه بالوحده. مش اسمه مصطفى؟
0: مصطفى
1: استلم.
2: مخابر هاني بالوحده اكثر من مره بس
1: يعني مو لا هاي انت دخلت دائره الزون عين احنا
0: وسهل. احنا الفكره مو بالخابرش بالوحده. لا احنا الفكره هسه لان
2: اكو شغلات اكبر من
1: لا مو انا هسه راح احرق بس الحرق يستمر يعني.
0: اوكي كيفش
1: احرق اليوم ويسكت.
3: هسه انا خابرتكم.
0: انت شو جاك وخابرتك؟
3: عايدتكم عمي. زين راح اسدك.
0: اي. اوكي اي. صدق اليوم باكر اي يومين. اوكي مصطفى.
1: ننظر بامرك.
3: يلا في
0: مع السلامة. هلا باي باي.
1: ها.
0: مصطفى.
1: انا احيي كل امرأة واقولها دير بالك
0: يعني. يا رجلك. خرج الماي مؤذي. يا فتفت كل ما يا ما ادري باش عارش لك. يعني شوفي التشنه التشنه تهلخ هم ادري باش عارش لك الصديقه والحبيبه ادري باش عارش لك الامايه الابنه ادري باش عارش كلهم ادري باش عارش لك فتكلمه مؤذيه ادري باش عارش لك لا وياك لازم غمزه
1: بس انا ما حي كل امراه واقولها ادري باش عارش
0: اي كل امراه لو امراه شخص معين
1: هسه تعرفه شخص مو رجنر هيك راسا
0: ها يلا اوكي لا لا انا لازم هو انا لازم وش
1: هاي عذر رسالتك
0: ما
1: لازم
0: صدق فلتت لا والله دفعني وسام والله العظيم والله انا ما ارد احكي
1: يقول لازم وش
0: تهدي له اغنيه
1: يلا هدي له اغنيه
0: خلص انا عبر سكتنا وسام
4: اول الصدق اعوفك لا
1: هاي شنو هاي وسام ما ينطق كل شيء

0: بالعافية حبيبي.
1: يب. هنو مر.
0: ولا صديقي ده أقوله بالعافية.
1: أوكي. عبالي على مصطفى.
0: لا.
1: ألو.
2: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: عليكم مبارك وكل عام وانت بخير.
1: أهلا وسهلا حياك.
2: الله يطول عمرك.
1: شخبارك من ويانا الاسم الكريم؟
2: وسام من بغداد.
1: وسام، وسام كل عام وانت بخير، إن شاء الله صحة وعافية لك يا رب.
2: سلام إن شاء الله.
1: ان شاء الله ينعل عليكم بالصحة والعافية. طيب منو الاسم؟ اريد اسمك الثلاثي بلا زحمة حتى قبل نتحدث.
2: وسام هادي محمد.
1: وسام عشان ما سجلت اسم مصطفى ما يحتاج. وسام هادي محمد.
0: وسام لا مصطفى.
1: مصطفى ما يحتاج. وسام شلون العيد وياك؟ احكي لنا اول يوم.
2: والله توني قاعد قبل شوية من نوم.
1: الله الناس المرتاحة.
2: اي والله العظيم.
1: يا بالناس المرتاحة.
0: ليش وين شنو صار وياك شو؟
2: والله قعدت الفجر بس راح أصلي في العيد ورجعت لقيت راسي ونميت هسه الله قاعد.
0: والله ما شاء الله والله قوي بالعيد انت.
1: انت قوي بالعيد.
2: قوي. هذا كان طلع والله صار.
1: وسام لو قلنا لك بدل دورك بس اثناء يوم العيد دورك بالعائله، يا دور تختار يعني من عائلتك وليش؟
2: ما بدل انا اللي ماخذ دور احسن دور ماخذه يعني بس نوم وهذا
0: اه شفت
1: بس نوم اوكي يعني تم اوكي
0: هو ماخذ الدور
1: انت المحصول على دورك مو تحصل دورك
2: اي والله بس اذا والله بس اذا سال سؤال انا مستمع طبعا
0: اي
2: بس اذا اسال شلون جمعتوا في رايكم اليوم؟
1: هاي بعد
0: ربك بعد ربك من الشغله بعد عم تقولون
2: يعني تطلع تطلع تطلع الظهور تحكي عليك انت لما تطلع برنامجك تحكي عليك
0: بس
1: واحنا قبل باو عالمنا خلص برنامج اشوف السلطه ابقى ساعه قاعده ويا بالكافتريا طبعا نقعد نحكي وهاي السوالف تشوفونا شلون هسه تشوفونه ويرجع هو برنامج يحكي عليه احنا عندنا انفصام بالشخص
2: يعني ما والله المستقبل بس لحد ليش خبركم اريد استوعبه ما
0: اقدر والله هو اقول لك هو احنا ما مستوعبيها ترى بالمناسبه يعني
2: والمرة
0: تبقى
2: أربع أيام غير؟
0: لا
1: يومين
0: لا يومين يومين بس لا لا إذا أربع أيام مصير كاتب المكتوب بالشارع
1: ما نكتب
0: إيه
2: هو الله
0: الله ساترنا إحنا مو يومين إحنا ويومين راح يكونون
1: بانو مهيمن
0: بانو مهيمن
2: حرام والله مع احتراماتي بس ما مستمر
0: لا لا هي أقول لك هي الإدارة تعرف تقول لك دول باقيين أربع أيام ما لقاهم فيهم خليهم بس يومين
2: بس اريد اوصل صوتي بكت الله يسمعون صوتي من البقور خمس ما يغيرون احد مخانسهم
0: ما
1: لا ما ترهم صوتك ما وصل يعني فأطش عم بيأطش عم بيأطش شكرا لك عزيزي نورتنا تسلم شكرا مع السلامة يلا اخر اتصال حتى نروح بعدها لقرعة اليوم الو
3: الو مساء الخير
1: هلا
3: الو عبير مساء الخير عليك مساء الخير على السلطان على المخرج
1: عيد ما بيه وسام شلونك

0: ذاكر شوي واحد
1: ها يعني يفضل يرجع للستوري يلا ماشي
0: وانا وين ما اروح القاك يعني الستوري الواتساب الفيس الانستغرام السناب دام يعني منشوراتي
2: متابع
1: متابع جميل وسام قديم وسام
2: والله
1: والله العظيم تحياتي
2: لوسام بس يخبر عليك ما يخبر عليك
1: صدق مو قديم
0: مو يعني وقتك مرات يعني
1: ما يخونوني ما يخونوني
2: هيك اوكي
1: وسام
0: عيوني انت
1: لو قلنا لك بدل دورك بس بايام العيد ويا احد من العائله يا هو وليش بس بايام أختار... العيد اي
0: اي اختار اصغر واحد بالعائله بالبيت
1: ليش ليش
0: لا هو ما له علاقه بكل شيء يعني اللي يجي الخطار مو مسؤوليته الخطار اللي احنا نروح لهم مو مسؤوليته لان اللوم وين يصير دائما على الشبيب ليش ما اجيتنا ليش ما سلمت علينا ليش ما مرت علينا فدائما براس وشام تصير
1: اوكي
0: فالبقير خلصان من كل شيء لا مسؤوليه ولا هاي
2: والله العظيم
1: اي والله صحيح
2: لا يا ما لا حوالي لا بتيله واحد مالي وانه ما يدري هو اصلا ما حتى ما يعرف اللي صغير صار ما صار
1: ما صار اي ما له
0: لا وحتى لو اخوك مسوي خطا
2: او لا كله تمام ولا
0: لا لا يحكون عليك انت لان انت تشبيه انت المسؤول
2: اول واحد تلامته على هذا اخوك الصغير ايش سوى العدد التشبيه
0: حتى لو ذنب مو ذنب بذنب اخويا انت اخوه ليش ما قلت ليش ما تدري ليش من هذا الحكي
1: طيب. عاتب
2: لا صوتش اوكي وسام تحياتنا لك حبيبي
0: تحياتكم يا عيوني
1: السلام باي باي نورتنا شكرا وسوم نورتنا
2: سوينا سحبه صوتش تنفعلت بالبنا شويه ها
1: عود
2: لا شويه مو
1: اعطينا فاصله شويه
2: خفيفه

0: يلا خلينا نعلن عن أسماء الفائزين اليوم في الحقيقة السحبة اللي صارت. عندنا ويا مركز جوي أول مرة.
1: انجوي جوي جوي مساعدة ما
0: هلا عاد جوي جابت من انجوي. زين أوكي طيب
1: ها سلطان
0: انجوي
1: اكيد تحياتنا لمركز انجوي اللي موجود بزيونة مثل ما ذكرنا مجاور سنتر خطار وايضا بعمارة الفرح بقسم الصالون فقط قدموا لنا عيديتين فراح نشوف اليوم من راح ياخذون ويانا بالبداية اول اسم راح ياخذون ويانا صالون او الباكجات الخاصة بالصالون هو وسام هادي محمد
0: وسام هادي محمد
1: أوكي. انت فزت ويانا بعيديه مقدمه عند اختك زوجتك ما اعرف تروح الى الصالون وبالتالي تاخذ جائزتها من هناك وهي تختار اللي تريده من
0: يروحون يعني مباشره
1: عليهم مباشره راح تكون هناك موجوده أوكي. مباشره تروحون عليهم وراح ينطوكم الخيارات اللي موجوده بقسم الصالون وتختارون انتم اللي حابين وتردوا
0: صبغ
1: خلا عيد المرأة الثانية على السريع صبغ شعر شسوار معالج شعر بعد شنو الأشياء الخاصة بالشعر يعني والبودي كير والمانيكير وحتى تنظيف البشرة موجود بضمن الصالون أوكي
0: جاي
1: مصطفى البدري أيضا بصالون
0: والله مبخت انجوي
1: مبخت اي والله مبخت طلع الاسم قلت هاي
0: شنو
1: مصطفى وهاي رب بدا يعوضه
0: ايوه رب بدا
1: زين
0: لا احنا عندنا كسر نجبر بصراحة بس هو طلع بعد بالبحث
1: فمصطفى تحياتنا لك أيضا صالون انجوي وهسه وين نروح؟
0: هسه
1: الى افران معجنات الديوان.
0: ديوان
1: وين موجودين؟
0: موجودين في فرعين، الاول في منطقه بغداد الجديده مجاور مطعم الدرويش والثاني في شارع ابو الطياره
1: مجاور بيك تشيكن
0: اللي هو مالتهم اللي هو مالتهم
1: اللي فازوا ويانا بقسم او بمجموعه يعني مجموعه معجنات وافران الديوان هو ازاد سليمان ابراهيم ايضا ترحون مباشر شوفوا انتم القريب عليكم يا اما بغداد الجديده يا اما ابو طياره بالتالي اسماءكم راح تكون هناك موجوده وتستلمون جائزتكم ازاد سليمان ابراهيم وعدنا الاسم الثاني سرمد حسن
0: اوكي
1: سرمد حسن معجنات وعدنا آزاد معجنات وعدنا وسام هادي صالون ومصطفى البدري صالون انجوي
0: اوكي
1: ها هي تمام
0: يلا باكر نلتقي ان شاء الله بتغطيه لمده ساعتين ايضا تغطيه يعني. العيد كل عام وانتم بألف خير وان شاء الله يا رب تكون ايامكم جميله ورائعه
1: تسلم هاي من راح ياخذها
0: هاي سوزعها
1: ما توزعها
0: خلي القادر موجود
1: يلا
0: ممكن ست نفرات
1: يلا باي باي
2: احبها احبها احبها احبها

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 كي جي ام العراق. استمتع بكل ثقة. تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
2: يوصل اكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: اعلن
2: اعلن اعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد
1: من الرشيد.
0: من الرشيد اف ام، اضحى مبارك، كل عام وانتم بألف خير.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
0: راديو الرشيد. عيدكم مبارك. راديو الرشيد.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسمي.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد. الرشيد FM.

0: عيد سعيد ويا راديو رشيد، كل عام وأنتم بألف خير. جديد على الرشيد FM،
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي، أخوكم فراس التار.

0: أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: نحكي على الكاريزما لو عالشعار
1: جديد.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
0: هذا الأضحى وقت للفرحة. أضحى مبارك، أضحى مبارك من الرشيد أف أم. كل عام، كل عام وأنتم بخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك من الرشيد FM.

الأضحى تنتشر الفرحة، ومع الرشيد الفرحة أحلى وأحلى. وين الحلو؟

عايد وبارك هني وليسعدك يسعدني تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: أجمل التهاني وأطيب الأماني بالعيد السعيد. الرشيد FM.
1: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد؟
0: والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
0: أعلن،
2: أعلن،
0: أعلن على الرشيد،
2: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد.
0: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
1: أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير. جديد على الرشيد FM.
3: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد احمد المصلاوي.

0: نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد،
1: ونسمعكم متهنون وافراح نزيد.
0: الرشيد FM.

0: إذاعة الرشيد تتمنى لك عيدا سعيد.
1: جديد جديد جديد على الرشيد FM. شكرا.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: من الرشيد عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. من الرشيد.
0: من الرشيد FM. عيد أضحى.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك من الرشيد FM.

0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: كل عام وأنتم بألف خير من إذاعة الرشيد.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

عايد وبارك هني، وليسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: من الرشيد. عيد سعيد من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك. وكل عام وانتم بخير. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: من الرشيد.
3: العيد هالهلالة
4: يكمل جمال العيد من تسمعونه، نعايدكم احنا اليوم وتعايدونه إذاعة الرشيد.

0: أجمل التهاني والتبريكات
1: لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد. الرشيد FM.

0: فرحة العيد تزيد مع الرشيد، أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد اف ام، اسمع واستمتع.
1: إجا العيد من الرشيد،
2: أضحى مبارك
1: من الرشيد، عيد مبارك،
2: عيد مبارك،
1: وكل عام وانتم بخير.
3: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن
4: على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
5: مبارك عليكم العيد
4: من الرشيد.
6: العيد هالهلالة،
0: عيد أضحى سعيد من الرشيد اف ام. اسمع واستمتع.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
7: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. عيد أضحى مبارك.

0: الأضحى تنتشر الفرحة، ومع الرشيد الفرحة أحلى وأحلى.
1: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك، وكل عام وانتم بخير. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن
3: أعلن أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: مبارك عليكم العيد،
5: مبارك عليكم العيد.
4: من الرشيد
6: العيد هالهلالة،
7: كل عام وأنتم بألف خير. عيد سعيد مع الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
8: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد احمد المصلاوي. جديد

أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد، حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: برخصة النسوان، بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس، ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: عيد سعيد على الرشيد، وكل عام وانتم بخير.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد. الرشيد FM.

0: راديو رشيد. عيد سعيد.
1: من الرشيد.
0: عيد مبارك.
1: عيد مبارك.
0: وكل عام وانتم بخير.
2: إنها الثانية بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد.
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد.
4: مبارك عليكم العيد.
3: مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة.
0: عيد سعيد ويا راديو الرشيد. كل عام وأنتم بألف خير.

صحة العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.